كنتم أسنروا مغيتي قلقت سقسا ورقت اللي هو CBC وكيو قطعتو نارو تنغو

أنا نجيلا أختبوت إلى أنا نجيلا أختغى إلى أدروني أتبيلا أختغى لم إسقل أما تاتمو إلى غاون نوليانا وهدت إلى مكوتد فأنا إغني خلاه مغني.

0: Mais comme... Ruelle la merde, tu vois.
1: Allô, t'as si ouïa? T'en es pissé? T'en es pissé? Wouhou! Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, نتر ميقوك يخسيقا قرام كسيقا قليل تجار قرام مجلس تانتا إنغنى ميا أتغاقتو أيوغنا ونيسو كيكوكي كوني سانا يوروخ سيما يوروخ